0: ما حاجه كيف هي تكاجا
1: حقيقي
2: حقيقي
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: وتكون ما نجد أكيد هكاي بي سنير خاموش عن كمالي بي خواري كي هكاي خواري هاي كوتشان سكيراموس كوتشان سكيران جيسا هكوشو
5: كمالي ما نقصد خواري كاسي ناو إيه ما تسمى سيطولا كي عمالي